سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

0: الذي كرته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في دا

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بیمی ہوں گینے ویگن وا ہند مکڑا مکن اللہ ہند مکڑا شے آدھی ہندو نا حویرو اکلانگی تسبیح کیا اولے شے

يَيْأَسْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما

0: زهدك يا بلا.
1: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين.
0: ومن المعز اثنين. اي كون كهل تاني كون كل
1: لين عارض.
0: كيكي
1: لين عارض.
0: لين عارض كيف لين عارض كفي
1: لين كي أكورك كوريا غابة فيه
0: لين أكورك فهتا وقتي سكونة نعم متانا لين أكورك يا لين أكورك نعبي يا سكون كوريا غابة فيه نعطيما أهم فيما لين أكور فهتا ميوتي نونو كي إبي فيلي وقف كورم وسوابن إبي فيلي بدلون دي وقتي سكونة أهم فيما لين عادلك متانا نعبي قل آذ ذكرين

0: قل الذكرين مد لازم كونك مد لازم إيه
1: مد لازم كلمي مثقل
0: راو دا كيف بيجن مد لازم كلمي مثقل كم تم بيه فزين ابو نديبا زهدا
2: مد غا كرك فه تشديد هم الكلمه غاس فاضي
0: اي رزم ابو نديبا مد لازم كلمي مثقل كبي سبب
1: مد غا كرك فاتا اصل سكون تشديد ايكو
0: ور رغا كيبا

هذا إذ وصاكم الله وبيجين يدي ما بدن إكلا ميم أبو فيلي دين تشتيد لامن يدي نوشين راي كم الله

0: اقرا رزمة.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.
0: كل ذي ظفر نون ده ظفر ظا ظا.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.

0: الحطب عظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدغ فيلاول نيموني إرادة كوريفيا آ فيلاول كايكي بدل كل مغو أميدغ وكيلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصطفیم فیلاوله گمی پروگرام گکیه وی سورتول آنهام گه ساته ک سالی ستیم ون آیاتون فشاعین ای سورتو گه ساته ک سالی سهوان آیاتو گنیلا فیلاول نانگ وعده وی القاری علی وحید عبدالرحمن دریورن کی حلیمت زهود آدم عاشت فزینا راودا محمد ادی عاشت ریزما پروگرامو فدی علی رازی مصطفیم فیلا

0: معلوماتكم ديوفي الشيخ حسن توفيق.
1: هما بيهيج على متى
2: هونغو
1: روغا جهون
2: كسوم
1: لو ريف
2: هموغا عرب بيهيتا كرنغون
1: آمك بيهيتا فورتام نغاني مونا كاروغا يفو ميمتي بوركشي آتوغا أدي يفو فاغا
2: هما بيهيج على متى فني جنما لسنكوروا سحي فروا حودوا.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ماني مسندي كمكي لبفاوا مداتكوغي غنكمن نوني اكمكو حقيقي مسندي كمكي نفسوغي مسندي كم
4: غادين هندو ناشت جهي مي دينو كادو
5: ران دودي ران دودي ران دودي
4: Assalamu alaikum. Ramadan mahage dharmaya sabab mimmar kurebumge ditwa kuramun rando di miyadga program is shalaalma mi battal koni alugna ashat nasim rando di mi program ga himraalo menani khulafa rashtun ge tere umar bin khattab radhiyallahu anhu ge haya pla gule riti wahakata program ay ku kudakuda wagatu gule ge tere ga battal kollana
5: rando di rando di rando

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ماني مسند كمكي لبفاوا مداتكو غنكم النون اكمكو حقيقي مسند كمكي نفسو مسند
1: كمكي قادين هندنو أغاري تيري اسمنت مي دينو كادو
2: اسلامي منبرو

السلام عليكم انسان نتدمغ دكوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما يكره فيرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلمغي غت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنگ دیریڑو مکی اوگن مننا لبے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچا

يوسف جفان مصر عزيز غاري هوغا فريهم رسميات غا اسهر غا دترو كريم سهر غا هوري استم تكا فل تكا غن ور تكا بلوا اكما مد وسني هند مما اكلي جفان كافا فل ابراهيم جفان ودا غلو واه كا ذكرى هبلم غا مصر ميهم تريكا ابراهيم جفان غي هي دعوت غوال بي هندام هوري ميه غون نال باوي هبلم غري تمن کلے گفان کی یمت رسول آئے کاف دریے کے ودال وجنم اکن قبول قرآن باوئے نونی امیہو اکما دکل حدان باوئے ہپڑوں میرے

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

أبيت إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما

0: أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Den hur här kunde vi mig att ge filavar moderis gardasun kiava.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: زهدك يا بلا.
1: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين.
0: ومن المعز اثنين. أي كون قال تاني؟ كون قل لك كيكة.
1: لين عارض.
0: لين عارض. كيف لين عارض كفي؟
1: لين أكورج كوري أنا بفيه.
0: لين أكورج فهاتا وقت يسكنين يعني. مثلاً قال لين أكوركي يا لين أكورك عن يبي يا سكنون كوريين أبفيين أو تيما. أهم فيما لين أكور فهاتا ميوتي نونو كي يبي فيلي وقف كورم وسببن يبي فيلي بدل من يدي وقت يسكنك. أهم فيما لين عادل كم مثلاً يبي. قل آذ ذكرين.

0: قل الذكرين مد لازم كونك مد لازم إني
1: مد لازم كلمي مثقل
0: رأو دا كيف بيجن مد لازم كلمي مثقل كم يتم بي فزينة بنا دي بدا زهو دا
2: مد غا يكورا كفاهو تشتيد هم ايك كلمة غاس فاتي
0: رزم بنا دي بدا مد لازم كلمي مثقل كم سبب
1: مد غا يكورا كفاهو تشتيد ايكو
0: ورر رغا كيف بدا

هذا إذ وصاكم الله ما بودن إكلا ميم غو أوفيلي دين تشتيد لامن يدي نوشعناي كم الله

0: اعملوا الرزمة.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.
0: كل ذي ظفر النون ده ظفر ظا ظا.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.

0: طَبِيعًا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: ميها حساب ميدغ فيلا ولنمني إرادة كوريا آ فيلا ولكا يكيغ بدل كل مغو أمدغ وكيولن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغي بري رسكلاكو مي ألايا علم إترك الدوان ديب.
1: Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحة ونصرة ونورة وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

0: ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: تنهوري هاكو دين بس ميادوغي فيلاور مدرس قرداشون كيوا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قل الذكرين مد لازم كونك مد لازم اي
1: مد لازم كلمي مثقل
0: راودا كيف بيجين مد لازم كلمي مثقل كم تم بي فزين ابو نديبا زهدا
2: مد جا كرك فهو تشديد هم الكلمه غاز فاضي
0: اي ريزما ابو نديبا مد لازم كلمي مثقل كبي سبب
1: مد جا كرك فاتا اصل سكون تشديد اي كوم
0: ورا رجا كيف

هذا إذ وصاكم الله وبجنجدي ما بدن إكلا ميم أبوفيلي دين تشتيد لامن يدي نوشن راي كم الله إذ وصاكم الله بهذا

0: ظفر.
1: والذي ظفر النون ناندو ظفر ظا ظا.
0: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر.

0: طَبِيعًا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: ميها حساب ميدغ فيلاول نيموني إرادة كوريفيا آ فيلاول كايكيغ بدل كل مغو أميدغ وكيولن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصطفى فيلاول گمی پروگرام گ کیوی سورۃ الانعام گ ساتے کا 43 تمن ایتوں فشاگین اے سورۃ گ ساتے کا 43 ہاون ایتوں گ نیلا فیلاول ننگ وا دوی القاری علی وحید عبد الرحمن درورن کی حلیمت سہود آدم عائشہ فزینہ راودا محمد ادی عائشہ رزما پروگرام فدی الگوند علی رازی

القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

يرجعون ادي تمن رسكلانگه اراده كوروا نما ايورين تيبيتا تيبا ايورينگه صفا بدل كوروا في مه فه اهندو كوريا ديومكوس ادي فهان امبري او مكوس ايورين نكا كولدانا وگنن نوئ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ تِمَن رَسْكَلَانْگِ اَمِيهِگِ عُمُرُ دِگُ كُرَوَّا مِيهَاگِ كَنْتَ هِدَّوِ هِدَّوُ مُگَا اِكَلُ كُلُنْ جَسَّوَا حُشِيمِ اِبَهِ آرِ بَارِنِ گُتُگَا فَشِگِنْ اَيْسِ زُوَانْ کَمُگِ دَوْرُ نِمِ emme fahun aare baarenne mihaku kamuga lavwa husime fahe eureng novisnani heye wama allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin adi timan raskalange ekalege faana leng ungannave nudevame adi ekalege faanu ekamaka ekashigenevves nuve ei handaanko denivi fote kamugayyai bayam vegenwa qur'aan kamuga menuvi nuve liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin ei dirihuri kamugava mihaka inzaru kurevu mattake adi kafirunge macha azabuge basfulu haggu vumattake

0: insin nev fahe tiya deba mihun doguko inkaru kurani tiya deba mihunge veri raskalange ni'mataku getereyin konkon ni'matakan heyye fihima aynani tajriyan hinga hinga hunna fengaruge de aru e desuaruge gave فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَائِ إِنْسِينَيْب فَهَ تِيَ دَبَا مِيْهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيْهُنْگَ وَرِ رَسْكَلَانْگَ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ فيهما من كل فاكهة زوجان
1: كم ميوا أكون دباوي إدسوارو جيغاوي

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي إتاكتي هدو مغا إفوز كهلا أونيكم تبايكا نفنانت فهي تكراركو نظر هنگا بلاش إفوز كهلا خلل تبايا فنهي.

هو حسيد دنفس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون درو نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

මීහුන් උපද්දවා තියබෑ මීහුන්න ඉවුමායි ෆෙනුමායි හිත්ත ලෙව්විරස් කලාගේ තියබෑ මීහුන් ශුකුරු කුරණී වරවවෙස් මදුන්නේ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون كاليغ فانو ودالو واش اكلانگ اي تيبا ميهم بمغا افد دو رس کلانگ ادي قيام دوهم تيبا ميهم اكروا هشي اكلانگ حضرتش ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين اورم بونت تيبا ميهوني تدبونا بيكو كمغا وانما تيبونا عذابوغي وعد أناني كون إركون هيجي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

يوسف جفان مصر عزيز جاري هجا فريهم رسمي ياتوغا اسهرغا تركرم سهرغا هري استمتكا فلتكا غنورتكا بلوا اكما مدوسل اهند مما اكالي جفان كافا فل ابراهيم جفان وداغ ولواها كاغ ذكرى هكلم مصر ميهم جتريكا ابراهيم جفان جهه دعوه غوالي بهندام هري ميه كهنا نباوي هكلم ادري تمن کلے گفان کی امت رسول اے کاف دری کے ودال وجنم اکن قبول قران باوے نونی ایمی ہو اکما دیکھل ہدان باوے ہپڑم میرے

0: أموالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
1: فقير حالك أتبعي مهاجر يبقى لنك الله مدل بائر حتى إبامي هنكي إورن قدر بير قرب مدل محروم قرب مي هن إمي هن هجر قري الله روحي والغتما فضل وندك إدي حالك أدي الله را الله رسول نصر دين مرتك إمي هنكي إيمان كمغا تدور بي بايك.
0: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون

0: مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: أدي أنصار نبيس الله جاي مدلون بارون هتة أميهن نكى مدينة غا وزن بروم غا مهاجر نبورة إسكن هودا فاو ميهن أدي باي مهاجر نبورة إيمان بوم غا ويس إسكن هودا فاو أميهن أميهن غات هجر كوفا أميهن نك لو بكرية أدي أميهن غيت غا مهاجر ندبي إتشكا مدو إبس هبرو كمان نت أدي أميهن غا عميل نفس بورة أميل نفسك إذا إتشكا إذا حات جاوس إتش أنا كل نتكا ده أي تماعة نفسك إدما دهيبت كم سلام وامي فه كامياب هذا ميهن نكى إباء ميهن.
2: فلننظر إلى مثال آخر حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء المسلمين للتبرع استعدادا للمعركة مع الروم. وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة عندما أصاب الجزيرة العربية الجفاف والقحط، فجهز هرقل ملك الروم جيشا كبيرا لقتال المسلمين.
3: وفي هذه الأثناء وصلت إلى المدينة قافلة تجارية كان نصيب عثمان بن عفان رضي الله عنه، في هذه القافلة يقدر ب5000 دينار، وجاءه التجار لشراء بضاعته فرفض ذلك وتبرع بما يملكه لتجهيز جيش المسلمين.
4: وهكذا أيها الطلبة والإخوة يعلمنا السلف الصالح كيف تكون التضحية وكيف يكون الإيثار.

0: අදේ සෙෆහරු මේදක් ෆිදාව මුදෙසුම් ගඩුන් ගෙනස් තියෙන
1: التضحيه والايثار صفتان من الصفات التي تدل على الاخلاق الرفيعه والتي لا يناسب للمسلم ان يبتعد عنهما
0: وللتضحيه والايثار اهميه كبيره في نشر الاسلام ودعوته وبعث روح التضامن والتعاون بين المسلمين اذن ايها الاخوه والاخوات ما هي التضحيه وما هو الايثار
1: إن التضحية تعني أن يبذل الإنسان نفسه وما يملكه في سبيل الحق وإعلاء كلمة الله، والإيثار يعني أن يفضل الإنسان غيره على نفسه فيما يحتاج إليه من بعض الأشياء.
0: وقد ضرب المسلمون الأولون أروع الأمثلة في التضحية والإيثار، ومن ذلك
1: عندما ازداد تعذيب الكفار في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أمرهم الله تعالى بالهجرة إلى المدينة فرارا بأنفسهم وبدينهم، تاركين أهليهم وديارهم وأموالهم عند الكفار.
0: فلبوا أمر الله وتركوا أموالهم وأولادهم مضحين بذلك في سبيل نصرة الحق. وقد استقبلوهم الأنصار في المدينة بكل ترحاب وآثروهم بكل ما يملكون. قال تعالى أنشأني هؤلاء المهاجرين والأنصار
1: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: فلننظر إلى مثال آخر، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء المسلمين للتبرع استعدادا للمعركة مع الروم، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة عندما أصاب الجزيرة العربية الجفاف والقحط، فجهز هرقل ملك الروم جيشا كبيرا لقتال المسلمين.
1: وفي هذه الأثناء وصلت إلى المدينة قافلة تجارية كان نصيب عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذه القافلة يقدر 5000 دينار، وجاءه التجار لشراء بضاعته فرفض ذلك وتبرع بما يملكه لتجهيز جيش المسلمين.
0: وهكذا أيها الطلبة والإخوة يعلمنا السلف الصالح كيف تكون التضحية وكيف يكون الإيثار.

0: الأسئلة.
1: السؤال الأول، ما التضحية؟ ما التضحية؟ السؤال الثاني، ما الإيثار؟ ما الإيثار؟ السؤال الثالث، أذكر مثالا من تاريخ الإسلام في التضحية والإيثار. أذكر مثالا من تاريخ الإسلام في التضحية والإيثار. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم،
2: نلتقي مع درس جديد إن شاء الله،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ماني ekalangei udutaka bimuga alukan kurun haqwegenwa allah tiabamihun sirrukura kantaka tiabamihun faalukura kantan ekalange denawodigenwe adi tiabamihun hodaganna kantan ekalange denawodigenwe

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ماني هما كشورون كم دينك خلق و أدي إسلام دينك خلقك لدوتك
1: أدوى السلام عليكم دواني تيابيفلونك ديني مرشيد
2: دينك أدو دينك

القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.